0: لكن هم غوالوبيين هم غوالوبيين
1: نحن غوالوبيين أصل لبنانيين ومبسوطين كنا غوالوب
2: غوادالوبي mi segunda tierra mi hogar la patria de mi hijo
3: Guadalupe is my home there's no place like home you know we see DA from Guadalupe we see Guadalupe from DA so you see this country